السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: طمح الله ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها. استقيموا واعتدلوا وثابقوا الله رفعا دلوا رزق الصاف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لله تعالى صلي فرض الجمعة في ركعتين إماما. الله أكبر. Yeah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فعلا.

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت بها ونعصي إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتذرعنا ونفوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم Syukur Alhamdulillah saudara rakan pendengar ya, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy.
2: InsyaAllah pada hari Isnin ini 28 bulan September kita akan dikunjungi oleh Al-Fadhil Syekh Dr. Luqman Hakim Al-Azhari yang merupakan salah seorang ulama pakar hadis di Nusantara kita ini. Beliau akan sama-sama berada di Masjid At-Taqwa ini selepas maghrib untuk satu majlis. Majlis periwayatan hadis sulasiyat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan sekian, semua tuan-tuan dijemput untuk hadir untuk majlis periwayatan hadis sulasiyat Imam At-Tirmizi. Dan pada malam itu kita ada jual kitab sulasiyat itu yang telah disusun dan disyarah oleh Al-Fadhil Syekh Dr. Luqman Hakim Al-Azhari itu harga buku RM25. Jadi tuan-tuan sekian, datanglah ramai-ramai hari Isnin malam Selasa ini. Kalau tak ramai tuan-tuan malu kita. Ulama datang jauh dari Indonesia, kita langsung tak datang. Jadi tolonglah datang tuan-tuan sekian. Inilah salah satu daripada kita punya bekalan di akhirat nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 25 September 2026. Rakan pendengar yang dihormati, kesimpulan daripada khutbah yang telah khatib bacakan kongsikan sebentar tadi, pemeliharaan status halal makanan merupakan manifestasi ketakwaan yang menentukan keberkatan kehidupan individu Muslim. Kerjasama antara Halal Hub, MUIS, Jahins dan JAKIM memperlihatkan komitmen berterusan pihak berkuasa di Sabah dalam menguatkuasakan piawaian halal Malaysia. Walau bagaimanapun, kejayaan sistem ini bergantung kepada kawalan kendiri masyarakat selaku rakan strategik pengguna. Justeru, pematuhan terhadap kepenggunaan halal wajar difahami sebagai satu tuntutan syarak yang wajib dilaksanakan. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dengan itu sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Syarif Syaril Airul Alfian dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM, silakan DJ Izzah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.